أيث مسويث مس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نترحب زيكم قل البرنامج نونهارا نسعد زي الإذاعة نخاوستات زي ندين نخاودة زي كل جمعة الساعة 11 نترحب زيكم قل البرنامج نونهارا ومن بدا نسنتا سمعت يسرى من الذكر الحكيم

0: الريف سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيت ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.

عيد نسوي ثما خاصكم نبدا تنظم برنامج عارف زين زين الخوده أمس ورنغ نغير حن نريد جنة ذي راح أك نين نمجيون أخ مشروع مقبرة الإسلامية يمدران يمسر من ذي خاودة للأسف الشديد إجن دومات زي الفريق العمل زي كروب نتكلف نسل مبادرية ثانيتي يعتذر لظروف خاصة به أكيد نغ كن غيري كل شوي أنجي نغ نظن نتجان نتمثال السياسة زي بلدية خاودة زي حزب العمل انت قدر كاين وحده تفهم صور نغ غادي بدر شي حاجه يسيور كي سواها وانما مهم لكل ظروفه قيمته كاينه كل شويه تفهم بدا مسور نغ كذا ومات السي احمد الحداوي زي حزب العمل

0: باريس سدينا الريفي عدد جمهور ذي سبعي ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو بريد الانترنت www.khaustad.nl/arif.
2: هيت مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته. قاشكم لتصنفهم من البرامج أن عارف برنامج زين دين الخودة. أما ذاكم تقدم على ساعة تمزجرو تغنى عن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم بزاف إمزداغ إمسر من الخودة. تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف قدم خم سجارو ساعة تمزجرو تيرا أذيري جنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافيرك خروب نتكلم في المبادرة المقبرة الإسلامية ذن جين نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدية نخاودة سي أحمد الحداوي انت خاختك ينغ مساء الخير عليك تترحب زدقك نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تزيفيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة بي إن هني لكل ظروفي أكيد نغ إذا أمت أمين لكن شاكر انت مساورنا كل شوي خموضة عونيتي الموضوع عيث ما سيثمان المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخنصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خاودة ذو الخالق قوة تاريخي نسام زروين سعرين يتوض 60 سنة قي مرحلة ثانيتي وذنو سندا خمس جارو الجالية الجيل الأول يسد يخدم يسام قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيرة وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن داوان سن داوان داوان سن وخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعب من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن وخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثاني ذا ولان داقا خن قي السياسة خن قي عريضة خن قي الثقافة خن قي التعليم خن ماني مو في ممذك تفذي مغربيين تفذي مسرمن تفذي يعني جندي مجوق هذا مقران تسد قي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالة ذا إني خمس قاروا ذا إني جن حاجز نفسي وذن مش هسيني ذا مثلا قي عرني خن تحقي تسعينات نيغ ومزيان القناة زينات ندرد داغ كيني من قاس كمية مديج من حاجة مغاب الزف ولكن دوخا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلى جديد مديج منعطف مديج أمش لاحقي يوقع نقي نفسيا من هذا منه الدريم بلني رجال يعرض أنه ذو شي حاجة عادي أنه ذن ندرد دوخا الموضوع ندرد نيتي الحي قاس بزاف دي أغزيسان أغزيسان مزقار وأنه الجاء الحاجة النفسية وأنه ينقش شوي ذي نيج حاجة نسأل نتعلق أنه يبذن أقل الجيل ويس خمسة ذنيتي يعني من نامج ذا سميت وحسابي خميس ذا هولندي تبعت حال روابطك ذا مواث نبدأ تقريبا أن الأمازيغ نتاع ما سيسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجة النفسي نقش شي حاجة وذي نعاوذ مسائل جن اجتماعية أنه من أميقراك نشمع مثلا نوز الشر والدين نوذ مثلا يغلى شي جيز الأحباب أثنى درغ ذنيتي لأن ما غالا لتيج فرصة كل من عان الجماعة غساحة مثلا مراغن عان عيدة غساحة كيس دعوغن يا ملاش تاقورين والزويثة غداها غساحة وشم مرين ندرقين مغرب قيشون قندي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لان متبعت على اقصى الفاس الفقه والنيوش ما خصني شنين خصنا غير ذني السوان قبل النيوش واش انه الفقه الاسلامي يشتريت انه تنرد قي دوله تيري اسلاميه غير المهم موضوع نظن اظن لا ولكن المهم تجوز الشرعي كمان يعني للاسف الشديد انه ذو متفريدي مهم يبقى ما غادي يزنيتي يعتذر الظروف روح الموضوع تما امساور مخري يغنش روح هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسه هو توجيه السياسه وين مجلب سيت مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني ميخص باش نستيوخ الجانب يعني مختصر مبادرة مرة عنده شو معلومات لأن روخش كتمثل ذي الحاجة وخذ عنده شي حاجة معلومات الجانب يوذاني جان مبادرة يوتي نيكسين المبادرة وما دان استيوخ كني يوخ دور لكم كني يوغي البلدية جي المشروع عوانيتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماسي نور الدين سمعي الموضوع عمولة المقبرة الإسلامية إجل موضوع مهم جدا لنغس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية الجندي ذي هولندا تكمر وبالخصوص الشندي ذي خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش أنشأ إجل المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقضينت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون أنشأ إجل المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبره اسلاميه خاصه يعني مقبره اسلاميه خاصه يمسلمن لان جاغان غوينه محادثه تجد المقبره هولندي ذي خوده قناه ايسلوف
2: كنيو من تعنا ماكا
3: شي زيد مزيده ولا خا
2: زيد مزيده وي تمسوا مزيده وي
3: لينا غانغ داني تينيج المقبرة هولنديين ولكن يقارش مرث خسم يعني دينا الغبا غي مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص خاصي يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني من تستور دخل قضية الفيق القضية الشرع وداني قارش لينا ما يمكنش أدخل تضي مسلمن المهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي الوقت الكورونا لأن تولد الحدود جا بالعند تيا جا وطيمون تفهمت يجل عدد من وذان الموثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مناثن عن كورونا ويجل عدد من وذان القيم دي تلاجة ثمية مونة الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أطرد شواب
2: عشواب
3: وجاني وذان كين المحاولة ثمية باش أضرحن عن طريق إسطنبول أضرحن غير المغرب ولكن المحاولة ثمية يعني هو وصديق نشا
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعه من الاخوان ينالين ثنيج المبادره قالش نخسر لابد نكون جوج المقبره الاسلاميه ديال هولندا فلات سير خرج المؤسسه قارس بيبين لانني ثنيج خدين ينيج المبادره ينيج المقبره الاسلاميه دكوينا ديزات العرن نخسر غاش يعني 2022 ربما يعزم المقبره الاسلاميه وخد خزاد 100 مثلا ديس تقريبا شان 2000 وين المقابر ديس كنا يعني ثم ما عادكش الظرف يعني وخياز زوخي جمو مشى نظني دي اوتريخت يعني مؤخرا عاودي 2023 نازل من جل المقبره الاسلاميه دي غوندي ارنم جل المقبره يعني تمغى بزاف اكبر مقبره اسلاميه دي هولندا تنيك جن دي ارنم اخش عارف اني تكنا الطاقه الاستيعابيه تقريبا 15000 وينه المقابر غادي تسي وخاصمه ديال 2023 ربما قشوا خاصه تاع 2001 اذا نظرن ومجموعه من الناس اللي خاو نظرن اما دي بلادي ارنم دي زاوت لارن ولكن غير مقابر نظني ديك موش نظني غاك دي بيرخن وبزوم غاك دي اينت هوفن فينندال هنا خاص المقابر نسن خاص تفهم ولكن جنت بعض المدن الهولنديه الاخرى مثلا دي دينهاغ روتردام حتى في المقبره تاع مقرنت لان قارس ناتور بخرا بلاص تفد الناس اللي جمو مشان خاص يمسلمن ولكن وجيبو مقبره يعني خاص يمسلمن
2: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاص يمسلمن من خاودة من الناس جلسن
3: أجد ورغ المهم ذي الوقت نتقلب ذي الوقت الكورونا ذي 2022 لنا جد جغر وذني جد جغ عضو ذي المجلس البلدي يسمونه عن حزب العمل ذي 2022 ش قدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي أن زعما خصك نضف كامامية لأن يجل عدد من يمسر من قيز ضند ذي خاودة وذن يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خاودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهي ذي قوينا ذي شعر خمسة ذي 2022 وسند الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد غادي يسجل الجواب ولكن الجواب خاودة ما جاش قالش خاودة ذي التنظيم والمساحين تعاود تمزي باش تجد مقبره اسلاميه تخصها شي المساحات طام قرنت بزاف لان المقابر الاسلاميه معني انت فهمت لي انا مضرني تغيما ديني هذه المساحات معني وخوده يعني معروفه خوده يعني ثم واثي نص ثم واثي يعني ثعف سلوب بود مثقوات فعلا يعني باش تجد مقبره اسلاميه ذي خوده يعني صعب جدا المشكل المساحه والو المشكل ثم واثي يعني ثعف يعني ثقوا
2: ما هو الجواب روخنكم دارين زيد البلد
3: قارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي للبلدية يعني مستعد دين باش كيوم السيورة نخزاوج ذي الإمكانية باش نجي مقبرة إسلامية ذي المنطقة وينة يعني وسط هولندا قارس ميد هولند فعلا لأن المنطقة روخان شين خودة يعني تبعي ميد هولند ذي ستاسم وينة البلدية غا كريم بنرفارت روخان يجيش خونه في بيرخان باخت
2: كوش ذي الإمكان ديش
3: أمشنين غان كدي زاد بلاس إنا غاسن المساحات فعلا ونش ولكن لابد يخص إمغربي النغيم سر من يجذي خودة يخص شكل النجل مجموعة وين فين وذن أخذ من هذا سنسجل البلان أخذ عن مرفوف شان ثمواثم ينشين مستعدين ودنين أن تسيور أجل البلدية نظني جندي المنطقة إني ذي المنطقة يذين جنشين فهم ولكن مع الأسف يعني إن الشين الجاليه يعني
2: باش التفاعل هذا سقسي هو مخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعفه يتوطرح لي مزيدي وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
3: و لازم مزيدا وين في الحق يعني كلشي جا يعني جا غاسن ترغبه باش يدير مانيا ولكن وغياخذن وغيتاخذن المبادره وغيكسين ونا في انيشيتيف باش هذيك شان شحال ثمانيه غادي يجي المشروع تفهم يقصح ماني نفهم
2: هذيك خروبني جن خيت جاني على
3: غير خروبني في الحقيقه عاد ويتجيني شان وخا ملي قاعد كنا نصور 2022 تفهم يقيم انا اني المهم شي نتراجع يعني باش تسال المبادره صغير مسرمن عمت نجي يعني هذاك الشكل نجي للمجموعه انا غادي نشال المؤسسات فهم هذا نجي المقترح فهم شي انا خاص نسيو لهم هي البلديه جات قارج نمشي مستعدين بلدي نشال المقترح غادي نشال الفكره المليح شي نسيو لك وين هذاك البلديه ديال الجنديه المنطقه ولكن المشروع اني البيرك خلو بني واخا تصور نجي لسن جايين نجي اللقاء اكثر تمزيدا ونزل المنطقة وجي غازي زي خودة وقلت يبعو دي خلاف شخون هو فرجة حضان قج اللي قادي دي المركز الإسلامي دي خودة ولكن صافي السني يحبس معنا إني نشي نوفا يعني وذين بوشا المبادرة زغا زغا زغا الجالية المسلمة دي خودة
2: مشي نوخا ورني روخ المبادرة الجالية جاهي تحاول ذس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطار مزاد السيروح وذني نقوم وغاد جيم مؤطر يلا الإيطار دي نغاسنا هو تمزيد وين مؤسسة المزيدة وين وش إيطار نظني وذن مثلا يمسر من خاودة وغاسني والمجتمع المدني انه ذني اطار تنظمي اثنين باش تسيورن ازك تسيورن لان من واحد الموقع مش تسيور يو ذن قضي وذن المغاسك المون باش ذني نيجي حاجه فما يعني المسؤوليه هذا هو ديما يعني هو خمزيد اخو نقوقا ني هذا هو مثلا هنا ايش جانب مثلا يو ذن نانشنين نعيط مثلا مثلا حق البلديه مثلا كيش خلكم كني وذي نظني مثلا يمسر من البلديه نخاوده من داز ديوسن وما تفاد سجع الموضوع وانت باش تشجع يوذان هذه المبادره ايتها باش انا الناجح اني وراجع تراجع في مسمى المبادره خاك محتوى ديال القضيه ايتها تما تراجع ديال حاجه وغاسبو وتغيسمون وين التنظيم وين الهيكله يوذان هنا
3: في الحقيقه يعني وانا تنوجبوش هذا المشكل اللي مقرم
2: اوكي
3: بلدي رغبه غيوذان يعني اسهل شي حاجه هو تيدش تكون شي الاطار قانوني تيدش المؤسسه راه تيدش الجمعيه فهمت ولكن بلغاك اطار قانوني تفرغ ني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك اقول ذاك حق المسؤولين تسيور البلديه ولكن باش نشكل الاطار القانوني يوقع ليس شي حاجه ولا تاخر يعني مع الاسف ودوني السبب هذا جعل الشيء يعني باش نقدم اجل المقترح تقول ديشان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الاغلب كحزب عمل
3: حزب لا حزب العمل. عمل واه تكنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادقت خوينه خل الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني سجي جان مسؤوله خل الملف مونه المقبره الاسلاميه لان ترجعني يعني جا الموقفين جاي جاونا في ايجابي ونشين الناس اخساء تسيور ذعو ذاك اقونا ذاك الممثلين ونا في الجالية الإسلامية لان في الحق جنشين جنس وجي غال الجالية الإسلامية وهذا فهمت ربما تال الجالية تنظني غاية جرغبة باش غاية تيري جل المقبرة تيري نير بدا فهمت ودي شال المقبرة هم يمؤقتا يش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لان ذين مثلا نوذين وخا غا نغضان الجالية الطامزين تلان ذين غاسن القضية المقابر الدائمة الناس تسيور ذاك اقي وذانينا وبالفعل يوقع كيسن اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شعان 3 سيولا قل الممثلين ونث المساجد وخا جاك شال الممثلين ونث الجالية اليهودية ذا ذقوينة ذي خودة ومتاز بعد ذكو شاسن الاستشارة الناس من الأحسن اي يثيج الإطار قانوني ما راك اطار قانوني رغني راك الحق تسيور راك الحق
2: اطار قانوني مش استختين
3: مش المؤسسه فهمت كنا غاتيري وغاتبو العلاقه كتب زيدا وين تيري المؤسسه خاصه غاتيري غاس الاستقلاليه التامه فهمت لان الاخرى القضيه اللي تمزيدا وين شي سي نور الدين قاتس الواقع انا تمزيدا وين فهمت فرات كادي تمزيدا ديال المبادره ربما كانت مزيدا فهمت
2: فيك خروب فكرين فيك خروب تبدا ازاي ايش خط التوات
3: الفكره يعني غادي يدير الفرق خروب ذا مزوار
2: والتحضير مش لجنه تحضيريه اش غادي نشنو
3: وقاني شان فهمت وخا اللقاء يوقع ذي شهر ذي شهر ثلاثه يوقع اجا قلنا ثق ذات عاود وين ثنا مسؤوله خلا خاصه يعني الملف الثوالتين لوخا يعني اخر غاسن دين اجل الورك غروب ولكن تقريبا دايسي لا صحاب السلام مش حتى غير كيتسنميا يعني انتصروا خاص اساس مزيد ونظن يعني باش راني ثنا يعني شاش ديال الورك غروب ولكن مع الاسف يعني وادين بوشا الحماس. المهم الورك غروب عادي يخدم لوخا يعني اخر ونث تطورات لوخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث التقني دي ستاون فرك العرين فهمت يعني بحال شل البيان ونث الدعم
2: التقنيه التوقيعات
3: هو زغات مزيده وين ماشي غاس زي خوده
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبره الاسلاميه تقول دي الوسط وين هولندا
2: سم كل شيء
3: حول ما امكن يعني تذي مزيده وين يتجن يعني باري خوده نسيت فكذا وبالفعل وقع الاتصال زغ الاخ يعني فريد يعني مع الاسف وكان 11 يتصل سمزي داوين اتاسيني وذاني يعني سقاد ندويلات البيانات ني خوتش من الغدغات في البيانات ني اداس البيانات ني لغدني انا عارين يجن الرساله اتنسقى ديونا في محافظ القانون
2: هذه حمان يجي بايلا اخت
3: هذه راح محافظ القانون هذه وقع عاود وين
2: ثمانية غاس الارضيه غاس القاعده من الجميع اوكي
3: وخذ من يك جان يعني حاليا من يك جان فهمت ولكن الرغبه قاقتفين
2: تما الرغبه زي خاصه زي كني ورخص السياسه بعدا زي تهمني المبادرين دوخا مسكوره دوخا الزوم الرغبات اللي زكاي وذان هذه الطريقه باش مخ تحرك دي وذان الناس اللي مثلا بعد اول شيء تحضير بقى شي توقيع عليك بلي كقش بعدا الفكره
3: مزيده ولا بخصوص مزيده
2: ايوا تما قاتني الاطار اللي جان يمكن
3: اكيد بعدا في السنه لان راه طاسي هولنديين وبالخصوص لان بعض الاحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوش بالفعل يعني ان مسلمان غاسن الرغبه باش مباراه اسلاميه يخصص نسبيا ذي هولنديين بان قضيه الرغبه مشاو لخمركات مزيان ديال المنطقه كورشي ولا نسيب راتين انا شاو ديقا نشي القغان الرغبه باش يدير مدرسه مقبره اسلاميه
2: تفات ما
3: يدن غاكش
2: الشترك
3: يعني نيشان بالفعل
2: متعمل مراكش تسقسي كي موضوع شي فكره شي حاجه شي اضافه
4: نشات بالنسبه للفكره ان انشاء مقبره اسلاميه تاريخ تيج فكره تصبحت غير تما بالنسبه للجاليه الاسلاميه ذاكي خاوده نغي النواحي خصنا واش غاسن شي نتجاوب باك المقترح وريتين يعني غاسن شي الرغبه يعني رغبه قويه غاسن تيجي رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره تحت ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره خصها تيجي الرغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاوده انا قلنا وحم هذاك ثم تحمد ياك بالنسبه لي مخصقاني كفكره مختواري بالنسبه لي نتائج مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني العريضه ضمغا باش البلديه سيوقع
2: يجن تسمى فرق عمل زي كل مزيده
4: مثلا بطراف شوف المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل مزيده هذا المولنا ديال داموني تنسى ان شاء الله كثير مع الخير
2: هي لان الموضوع امواغ تسمى مشروع امواغ واش مشروع امواغ متامين مشروع امواغ مشروع نقرا بزاف رغم ان السيور بالنسبه للبلديه رغم روح البلديه شمي يعني يتوش برينسيبي اكورد اللي هو من نيه ذات كاين شنو كاين كاين واقع مشروع ولكن مي يعني اذا نين غادي ندوخ المؤسسين غادي تكشي مشروع مي خذ يعني شمي غادي يعني تسند البلديه اي جهه مثلا التمويل
3: لا
2: يعني من كنا تقول البلدية من عنا الدون تحت البلدية سين خش من إيز ما هذا شيء نظن إنهم شو كالبلدية وغير ذلك الشيء مثلاً تمويل مثلاً التمويل لأن مشروع مغاه شو هذا يوي هذا
3: أسقسي مهم سينورتين مو بالنسبة للقضية التمويل يخسر الجالية المسلمة تذي غي تكلف نص القضية التمويل يعني من خلال المحادثة جعل غيقونا ثقل الممثلين ونث المساجد لأن المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني إيج العملية سهلة الأغلبين وذا المركات نيت زقوان في مقبرة إسلامية مية ذي مية هذي نيري الدعم هو ذي وذا نتساهم ذي منايا لأن غاصن رغبة ذي منايا أمت نيت زقوان ذي التقديم إنشاء سينوردين القضية الأخرى وذا وغاصن بول فكرة إني يعني باش هذا حاجة ينظر ذي المغرب يقارش قلعة إلى نوقين دا
2: من قدر المرحلة وغاص نفسيا وغاص الأخرى وذا
3: بالفعل وثانيا يعني ذي القمة ونث الاندماج لأن المغاربة ندوسين مثلا دي 60 جا غاسني الفكرة ربما نخدم جنا 4 سنين 5 سنين نجمع جنا نصيب ونقول لهم فلوس انا حقبغ المغرب نشري المشروع ثلاثه دات فهمت لكن واخا نشقش نقيم يعني زي 60 تاع قنغ يعني ندور صحاب ثمواث فهمت وبالخصوص ملي كتسيو الوخا الجيل والسابعه فهمت كنا غاسن بوش العلاقه المغرب مع غنغشي نعيش ديال المغرب عاد غنغي العائله غنغي الاصدقاء
2: نيشان واخا شي
3: الوخا واخا نشري ربما يمكن
2: حسين ديما واستكد من يخلق ذا باش يخلق ذا
3: نيشان يعني رققت ذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاها جونات المؤسسة نبيبين كنا جمعانيش العدد نتفلو سطا مقران تقيش نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يجينيش المقبرة يعني همغا يعني ما شاء الله مضي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي هولندا فهمن يعني ذي نتكنا تقريبا تمول وخال بلد يعني أرنم ربما يعني ثعوني ثن يعني ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تثقاش
2: البلدية سوى البلدية ممكن تكبلدية
3: انت الدعم في قارش نشي المال ذي نشال المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين أن نسيو رقي وأقل البلديات ذي المنطقة باش أخسع لنا القضية مولا ثموات فهمل نشي ننصغ قال غير باش تعزو طمواث تف طمواث اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحدي المقبره الاسلاميه كلشي قمن يقصع بزاف
2: مسائل قانونيه المهم
3: مسائل قانونيه مسائل لوجيستيكيه
2: فهمت هذا مسائل
3: ولكن القضيه نشوف شنو ما يمكنش
2: تنوز ما تمول اثنين
3: ما تمول
2: بالنسبه للتمويل المختبر جديد المهم بقيت بحسب تسمى الموضوع امراه اجي نقيت تمقان مثلا في الجزائر لا سورانس هذين خدمه واخا من اطفال خاص خاص سورانس كل شيء تيجي مني واش على خا جيمنيو تي فنشي لا سورانس مسر من دانيتي لا عندو خا سورانس مسر من دانيتي جي هولندا
3: يا ولكن باش شي
2: تمشي غير وضع اثنين اللي بتهم ثمانية اثنين
3: يا ولكن ان اثنين تقريبا تامينات تي غاس العلاقه فقط يعني العمليه اللي موينا ثنا ان الدفن ميا غسل الاموات
2: وتجي
3: غاد تجي غاد باش شي مقبره اسلاميه لا لان لابد يخصتي شان المبادره صغاش المؤسسات فهمت همشي الوخا ثاني تقول هذه زعما اللارين يعني مؤسسات بيبين فهمت يجي السيد يكسي المبادره يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان هي مقبره اسلاميه اقشو خي هذه مقبره اسلاميه عاود وسلين يوتراكت
2: وغني ما فهم غاك عاد اسم الفكره هذا بزاف مخني تقدينت بزاف يوقع دوار مش عاد روخو ينبوش شي حاجه راني نسولو هولندي كونكريت اجي نلقى مكان غنغي مكان مكانين وين وين غايدي المقبره
3: لحد الان عليه لحد الان على
2: هذا قانون نروح كيش نفيك خرو
3: قانون عادي المرحله وين
2: ملي يجيني يجاو يجي فيك خرو بني يجا ممكن موجيشي ما فيك نخرو بيحسد هي اللي بعدا مزيان مخ نضو متامين خصني فيك خرو بزي كلشي لان خصني كلشي نروح نمشي وين المنطقه كمران يمكن شاركني بدا كلشي ديال الممثلين الناس فيك فيك خرو يخصي توا المؤسسة نجن يدير يخص أرخان يدير قانوني نغشيو نق المخزن المخزن نغشيو نق البلدية المهم أجا ممثلين رسميين أجا بلدية يعني من يخص يدير يروح
3: وقد قتني الفكرة جا خيساني الأخ أمين تدي الفكرة جا أنا عايز يدير في الكروب ولكن يخص يصير شنو سان شبع غاب عدد مزيد من الخودة بكل شيء مزيد مثلا شتو اثنين الأشخاص هذين
2: مثلا مزيد سنديني
3: الاثنين في الكروب نين هذين الجديبة عاف هذين سوجد إن شاء الله شن شان المقترح فهمت ذا خاص نسي وورد فهمت رغد نقدر نقدم غير البلديه ولكن منيني مع الاسف ويوقفش يقين ياش دفير كروب ذا شينغ وذا يسحب السلام ولكن زغبارة في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني واسف وش
2: واش
3: يقال شقا كنديني شين يعني اقل مبادرة ولكن
2: وزماء كيكون من خدمة
3: وزماء فهمت يقال شين تكلمنا
2: رخميني واش يا ما فهمت لان رخوا مخلني ذي بذن تقالك الفكرة وني انت قان غاكيش لان بن غاس كل شيء وذن انه مخبر اسلامية ضرورة روح كمشي عاد ستيري ولكن تحت قصدي اخسر تخدم ذكي ذي كمؤسسة قالك وزماء وتحمل
3: شين الله يرحم والدين ذو هذا مشكل الانسان اللي يتحمل المسؤولية
2: مسؤوليه اكبر شيء تشك
3: ايش واضح
2: علاقه الحزازه ثاني الجنجال
3: لا لا لا واضح الحلقه قونه فهمت تسمع يقارشوا ديما الاحسن شو فهمت شينا قال غا قونه ثاك الفكره فهمت انا عاونني ولكن باش نتحمل المسؤوليه هذاك الشيء تكري يقصح لينا المسؤوليه عاود
2: مسؤوليه مغا واه واخا نخرج شي
3: واخا نتمنى ان شاء الله لو خمان ياخذوا سير ولاه البيانات النيدين الدعم صغار غادي نزيدوا ونظني الله ان شاء الله المهم لابد يخص يدير ان شاء الله الاطار القانوني من انا نشل المؤسسه راك مؤسسه رغدني راك الحق تسيور ذاتيه تفهم
2: صحيح مؤسسه بعاد تمزيان توا
3: قلت لي عاود مستقله خدم زيده ونحموش توقع تقنيه لا مشكل تفهم القضيه فران ليس فران تفهم تيش المؤسسه مستقله هذه غير
2: يعني مؤسسه مستقله تمثل
3: لابد
2: ويمكن الحقيقه باش يمكن نروح علينا مسلم من مسور خيم مسلم من سور خيم مسلم من تبعت الحال إمغربية نيرفين داني تدي خاودة من دزيوسن ديني مسلم من نظن زي الدول نظن ديني مسلم من دي هولنديا دي هولنديا داون ما أو تختونا يعني يعني أنا سور خيم مسلم من مقبرات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاحن هذا النا ديني ذينشين هنا وهنا هنا محاولة أن شاحن من هذا من يشارك الجميع تما شي مغربيين واني غادي نبقى غاب زيت وريد يعني حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
3: لا لا بالفعل يعني تكون نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كرشي سواء يعني ذا مغربين ذا تواكين ذا ومن تني شكيش العدد دي هولنديين في نغال الاسلام زدان في خوده مثلا تمتان لابو تقريبا تخسر تنظر ديال المقبره الاسلاميه وخطا حني ما غارو في الضام نغطاح غير مشان نظني ولكن ما غانغ ذا مقبره اسلاميه هذا ذي وذانا ذي ذي سنتر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذانا ينا تفهم
2: تسمى خصها ديري
3: ولكن المقبره الاسلاميه يكون شي مسلم خصها
2: ديري كل شي مسلم
3: هذا هو الهدف من فهم او جبنا ميقارش شعاذ تصعد هذه وذا القاص الفكره اني قارش نشبر موثقه ضحض انظر في المخ
2: خذني تريما نبدا عطني تريما نبدا ومحترم كل الجرائيه الشورخ الشورخ مش الشورخ مسرين الشورخ التيار العام ميقوال الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تقاق العالم يتجدد الهجرة الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذا هذا الشيء اللي تمات فينا ما تندمج الدول مش مواطن هو ديت التاريخ ولكن يعني اذا تريما نبدا
3: قارش شنو هذا مش راه تخزال عاود ديني جن شنو المقبره الاسلاميه جندي ارنم لان انت توسيت شويه تارنم توسيت شي حاجه ثقاربي وليمان هذا شي وذان يعني تقول ليمان تاسند نضطر ندين زي سويسرا زي فرنسا فهمت
2: توري
3: نروح المقابر الاسلاميه لانه يمكن ذي المنطقه اللي وليمان وقع يعني تاسند نضطر دين كلو جي غاي صحاب مثلا صحاب هولندا و
2: نغتصحاب
3: فهمت يعني مثلا ربما جا شي جنا شي موت شي جديد بلجيكا شي شخص اندرا في خوده فهمت
2: خاص اجراءات قانونيه مهمه تترديني سي امين
4: بالنسبه للفكره اني
2: شو هو الجيمينية؟
4: بالنسبة للفكرة مخذة كني تباني تما يقيم شي حاجة نتجاوب زي الجالية وها مرادين شي حاجة نتجاوب تما الفكرة غتيري مليحة تطور مخذة كني إنك بالنسبة للجالية المسلمة ذاكي خاودة إنك كل شي تما استقبل الفكرة وكل شي أصلا الرغبة ذوق أنا ذاك الفكرة هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخذه كني هذه يوقع الاستجابه شكل شي حاجه تمن تموني جالس
2: كل شيء عجبني الفكره ما غير الاستحمام ماشي قلنا قلت اقول كامل اكيد امخي ذاك واحد خبري التليفون اذا كان شاق الموضوع ونتي اذا السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله وبركاته
2: وكيدي تفضل
5: مصطفى مرزاق جديد النور
2: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك
5: الله يبارك فيك شكرا
2: خير عليك زوج شاهد كنا قبل موضوع عوني تنهارا أكيد نادي تسوم ستة
5: الزوج كنا وانا شاهد المعلومة تاريخ الأحمد تقديمي للثوار وشنا ندخل شوية رنشي
2: عاد روح شك الثوار دروخا سيسم كداريس مزيد النور يتثوار ذيك
5: نعم نعم
2: تفضل نعم سيدي
5: وكواحد نشيط مثلا زي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن
2: ديال العائله انت اوكي وخايس مصطفى الشيخ السوان راه مشروع نتجنوا الفكره نتجنوا مشروع سنيني المقبره الاسلاميه ذني تي دي خوده تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات
5: الاخ احمد
2: إيه؟
5: ان ديال اصحاب الاخوان السلام ديال المبادره ولكن الاخوان المغني زعما وذي نحدد ذيك نشين نساند الفكرة مع الفكرة ونشين نساعد نحن هذه فرقة عدرينة إلا إختشاف الجن كار تريك ريتم القانس هولانس
2: والجن هذه الزغا كارو
5: هذه الزغا كارو أيوة
2: رغون إختشكم الجن الزغا كارو زي المؤسسة نكون من المفهمة
5: لا لا ما يهمش شي الجن هذه الزغا كارو زي زي زي
2: جماعة قا أقيم ذا المسجد السلام أقيم ذا المسجد السلام الزوز زوغانا كارو
5: نسيني واه باش السيخ أحمد قاسودي الحدد هذا عاون نسيني ونستولي فركلاريني نسيني نتقاد أسن نتقاد أسن الأخطاريد باللي شد سنة ديش تريد الزوغانا كارو قاش مشهد البداية وأنه في حد في مثال اتفذ النشطاء الجان لين الجان نشطاء ذي المزيدة والنشطاء ذي المدارس نشطاء إلى الأرضية الإخوان اللي غايد الفرابيق سفيرك ويد جهد فهمت
2: محتوالي شكاء وفوع زي منايا باش أذموني وذي الخمس روعة ونتي
5: لا ان شاء الله بخلص قد ساعة نتعاول الأقطاريد ان شاء الله ديري غزات ما شاء الله ديري مشاركة مشاورة إقل المساجد المغني إقل الأخ عبد الواحد إقل السين إقل ان شاء الله المعاول
2: لأن السي مرزاق لو مات أحمد الحداوي انتقي السور اسم سيدة دي البلدية نخاوري قارك زعما من يجر مهم روح قيم سيدة ثا أنه يري إطار قانوني أنه يمر بينا الجالية نظر يمسل من داكي خاودة يخصاصني ليش إطار قانوني عادي زما السيورنا هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل هاد الدولة
5: نعم سوا هادي الأخ فريد أنك مثلا مش صغارين الجنة تنزل فتح الجنة ناخذ الجن ديال السلام الجنة تنزل النور وشا الجنة ديال الجنة تنزل بارا ديال جماعة واها وشا نسير ان شاء الله نجي مؤسسة حتى مؤسسة
2: يعني كنيو كيمشي النور خصو مستعدين حتى تفهم كي المشروع تخدم من الموضوع عاونيك
5: ان شاء الله ماشي زي المبتدئين اللي يهدان غير خدنا بيبين بيبين اخو دار بيبين اللي لازم نحاول زوج دار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه الزينة هذه الزغارة غاربه يشينا قصيدة
2: لغه الاخفاري اللي راه كان انا بجي ولكن يعطى على ظروف شخص المهم خاصه به المهم قتي غسيتي ماذا ديوض البلاد ثانيتي كني وعاود زي مسجد النور زي مسجد الفتح كذلك المساجد نيجان كلشي النواحي خما تفاد هذه مون عاري مون السيور هذه المؤسسه القانونيه يعني نايس سيور البلديه هذا الحوان ديال البلديه ديال الموضوع لان الموضوع يبغى شي مزيان
5: الموضوع يبغى الا اللي حتاج التمنيات لان البلدية واش خدمت الشا راتورانتا خدمت الخميرة يمثل بعدم روح باش تحقق المنايا تسموات خميرة تسموات خدامنا خدمنا توجد من مبرانا توجد إلا تقانا فيتون كيس نسنادق فيتون وش أزيد وزيد
2: يعني من إذاك ستخامث بزاك وجي شي ولكن وقت هذا يكمل بعد الجانب تنظيم القوانين وغاد خمنا مغادي بذار وخنا أمو خدمنا ديك مسائل نظن كيشوف نظن غا التمويل غا مسائل نظن سي مصطفى تقراش الطاس المشاركه لك نفحصك بزاف والله لانه من اين نزلوا 20 الزو تفاعلنا المضاعونيتي ما راهش هو نظن شي اضافه تفضل
5: ان شاء الله انا جنوان شي مع مع الفكره ان شاء الله نعاون
2: شكرا شكرا بزاف
5: العفو
2: اذا بعتيك واضحه وشكاش بزاف دومات مصطفى وكنك على خير ان شاء الله غادي نسوي أقع يبدد رخبة مثلا ذي نجيد النور قرأك شينا قانا مستعدين وشي مستعدين أنا قانا قل فكرة ونزوا نخدم ولكن أمش شاروخة على حسن مالف المغضة لو مثلا مصطفى مرزاق قرأك هذا هو دي بنشي أتمنى الزوء يعني الوضوح جميني أمش شارو جشي واضح لأن أشك سخفين كنا نجيني الفيك خروبا ونتعاد يتجاغ ويتجي يخسد إذا أنا ينج من غاس مبادرة متفدش بذي وذا ندرسنا سيني أوكي خاشا قانا غسيريا ويزنخدم أصلاً دخلنا قوية عن سير ثم شواط أنا إذا القانوني كني وقي السياسة قي بلد يقع شو مذني ثم خدم شانكم عاود كانت فذي وامني يملح
3: المهم يعني مو بأذش كار الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة يدعمني إني نغدش فهمت إذا ني غاش بزيد هاوي الكور شي غاش ترغب باش تيري بقبره اسلاميه
2: يا من اللي ذوك
3: ونش غاري اتصالك مزيد هاوي الكور شي غاري اتصالك الاخ مصطفى غاري اتصالك سحب تمزيد النور خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيز القضيه خل الموضوع غاري اتصالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفاتح غاري اتصالك سحب السلام غير المشكله من الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا مدا سنيت شكون غين هنا غاره فهمت
2: واي جوا
3: الاخ فريد الاخ فريد يعني في الحق انت خمس زوارو جايناش هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا حوله ولكن انت صافي وخاي يحرف فهمت راس ظروف شخصيه اللي خارج ودين شو وزما قال وخاي خاص يقدم الاستقاله زوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه وين احنا السلام يقصد يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع امير خزان ومش غادي يعني البستور وخا انت قارج نشوف وزما كنا والله الا شي سوايع على ترغم خاص بسيف قا غاس سيفار زيد قمره وثنا زيد شكون جو غير زيد فهمت يعني هو ديج المشكل دام قران في الحقيقه خصنا شي نجن غي غي غي غي غي ندنا غار بول ودنا يعني امداش نغي ودن كورشي يعني خص المبادره غادعاون النديين ولكن يتخصنا هو غيتحمل المسؤوليه وغيسويان فهمت
2: السوان واش تحافظ تحافظ بعدا خنا المؤسسه القانونيه درت تشوف امسرين
3: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه اللي دار خروبني جن اتفق يعني باش مكور تمجيده غتمشي شناني ودن السيور الخوينات فهمت ولكن جا وقع الاجتماع جا وقع الاجتماع ربما يقدر يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور نخش المواضيع النظنيتي ودن وسي عجيب شحال الحال فهمت قاجن شي نسيل باش السيور خل المدرسه اخوني دخل المخبر الاسلاميه نصب بعد نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه وينات فهمت باش تراجع شويه فهمت
2: واش مع السيور واش مع السيور يديري
3: دخلت السيور فهمت ماني شاب نامي وقع شي حاجه وينات
2: لان خيا كي تقي الموضوع هو يمكن كي جا شي موضوع نظن باش تمدوري توقع البدا غتقن سوء التفاهم
3: ولكن الحمد لله يعني ولادي خاو دا كورشي يعني قارش
2: على النيه المليح نيه الصفار كلشي الزون الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه حقيقيه غي يمكن هي مشروع عاونيتي باش هذه هي لان بالغاس وخا كجاليا نقدر المرحله الثانيه انه خصها نظري
3: ان شاء الله
2: ينظر يمسر منها تيجي خاو دا من داز ديوتسن المهم يمكن مسلمات امين راه فكرة نظن كيما المعاونيتي
4: بالنسبه لي ضروري بالاضافه ولكن مخينا تاوما مصطفى مخينا تاوما حماد يخص بعدا مخني كوريا كردا مزيده غاد ما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نيج الاطار بعدا زي هذه تكون 60 5 الاشخاص مثلا هذا نيج الاطار مزي غاتسيورنا البلديه حيت البلديه توالز ما تسيور الاشخاص مي عادي ضروري خص نيج الاطار قانوني باش كيسنت السيور ونتمنى ان شاء الله يصور في الزاد الفكره هي ثالثين وتيرين غال خير ان شاء الله
2: سيتي مشي نعاود سيتي دي زياره دي هو انغزامون مون شي قاد نتاع الدور الاعلام ان تصل سمسي يقول نزاول راي نسقي من هيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ما يمكن من اسمون عريضي وهذا ثقي مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاودا من ديوسن سي احمد نشكاش بزاف بطبيعه الحال انه راه واري راه مساوري راسي نتيجه نظن دوخا المهم يكسينك بلان بي ممكن مخيا قال حقيقه بدا زدك بعدا تسمى الثاني اغي يعني في تراون داك كيني بدا كي انتخابات يعدان هو قال حقيقه نكمل معليش خلينا نداك الموضوع ويانا الموضوع المقبره الاسلاميه
3: ولكن في الحقيقه ايش النقطه مهمه يعني بالفعل قيد ديال المجلس البلدي خو مزوار وجا جي خصيص بحيث بالعمل ولكن حيث بالعمل هو يقيم شار وخا يدور وين برو خاودا بروغريسيف
2: هذا خو قالوا شي عاقل
3: وخا خلو اللينكس بارتي فان اربيت المون
2: قا حيث بالعمل ويتصحى شي اش دورو
3: ولكن شي ماني غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النار جا غاس تمثيليه تا ديال المجلس التنفيذي يحكم
2: المعارضه
3: على حد الان يعني يعني خصنا نفهمش نتفهم رغم ان الحزب النظري يويد يعني اكبر عدد
2: من الوينات لا ما عاد يتشكل
3: وخا الاسبوع المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
2: عاد والو
3: الاسبوع المقبل
2: المحافظين عاد
3: المحافظين وخا عين انت السيمانيه الاسماء انت المعروفين
2: راكم حد كنيوز الحزب
3: شنو نجي شاد وخا خينا رغوينا تفهم كنا ربما يعني انا ديال المستقبل وكاع كاين المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه تفهم ربما غاس توجه يعني ديري يميني ضد يعني المصالح عند الاجانب ربما خيوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى من هو ديج المشكل
2: السياسه عاد وتعيا شي جيت
3: اسمعني شحال يعني ان حتى الاحزاب اللي كيصوت ضد المقترح النغنشين عرفوا قاعدين اثنين ديال دي المجلس غيسيا عن ثاندي تخاوده
2: يعني
3: مثلا دازاز زاستر SGPI
2: ديزن زاستر صوت ضد المشروع
3: ضد المشروع والاخ مصطفى جاي حضاره كذا غير انت تقول هذه اللقاء اني ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي داون كلشي حضان يعني هذه الاخبار
2: غلط بدا راسني بدا نروح
3: ايوا المهم توري قارج شنو المسؤوليه واجب الناس فاهم
2: جبون
3: سما تجي من المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وتموات راح تصغدين شي ما يمخ خصنا نمشي نقول هذه المعمعه وذي القضيه SGPI يعني حزب يعني مسيحي متطرف فاهم ضد من المصالح المسلمين ديال الفيفي ديال الحزب الليبرالي عاودنا التاظر وخا هي لا قاعده الحكم انت فهمت
2: السور خيم ضرن هو شي السور
3: ولكن قاع زعما فكره
2: من ذا هولندي زاك خاو داخل قبس باش يخرج المهم ذا هولندي يخصه يندر انت في وفقه مهم
3: المهم هو ديال
2: النقاش النقاش النقاش هو يعني السياسه والجيجي
3: واخا السياسه ماشي مجال جديد قبل حاجه دابا شويه
2: ولكن البلديه
3: واخا زي الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم الدفاع خل المصالح ونا في مسلم من خل المصالح ونا الجاليه المغربيه الجديده اللي
2: خاوده
3: ما راكش نيشان بالفعل
2: المحافظ قلنا حاجه اخرى ايه ولكن مش عاون ديال قلت جينا رانا غنشق من يقوال
3: وي قاقل بدي خصها
2: خصها وعان من عاود نعاود وعان الش اش مي غادا الانتخابات نظل وعان باللي منيا يتهم مع الجميع وخص البلديه انا غادي يعني ضمنا لان ضروري تتم من هذه المهم من غاز خص السيو
3: ان شاء الله
2: عمل الانتخاب يعني تس
3: ان شاء الله واخا قبر خص السيو ان شاء الله
2: ما تحملش كاجه الطاس
3: بارك الله فيك شكرا
2: خمسه ورانيا ونسيتي ان شاء الله اش نعاود تفدني جهازني المؤسسة اللي ميخن السوار وغا تيريد وجدي إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: أتفتح ضعنا إذا كيسن السوار كني وعال زي السياسة زي الممثلين الجالية دي البلدية السوار عاوذ أولا مشاور ذم زياوة وتيري شي دنقار إن شاء الله ذم تأمين شاور دنقار ومشيك مرة
4: شكرا خلي استضافة لإتمامات نكم سميني تيماني ريفين مرض إن شاء الله
2: شكرا
4: شكرا خلي استضافة بارك الله فيك
2: سي أحمد شاور دنقار وتفنكم مرة مسوار
3: من الاخ امين يعني تشكر لك خونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
2: مهم بزاف
3: وخاصه تقل المواضيع خاصه تنسوري ان شاء الله ديال المستقبل فهم
2: باش نعاود نفحصك الطاس باش نشرف
3: شي نتمنى نتمنى الفوز للفريق المغربي
2: نهار واحد سيتي مسنا الغرب ان شاء الله نهار زياني يعني المقابله مزيانه المقابله
3: قال التعادل
2: قال الحقيقه شموا عليك شي بزاف ولكن المقابله النثني جا اكثر من رائعه احسن مقابله حد الان قاعده صراحة من ناحية خاصة وخلنا نترى على كايكر ونيجي المحايد مثلا من المجتمع المغربي والمجتمع البرازيلي المهم وغادي تخزع تشما نثني تما تخزع تشما تبارك الله عليهم وذا غير السوار الجالية المغربية الدور نغاس الجالية المغربية كاين أغلبية
3: الجالية المغربية صحاب خارجوني
2: تما صحاب الخارج كسين كسين كسين المغرب بزاف تمسرين سمد تمسرين ونسيتي مثلا ما خلني النجاح إن شاء الله التوفيق نهار هذا وين نجي ندير النقط لأن نروح حاجة جدا باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا أنا تيجي مسويه من تزدان قارو ومسويرنا نهارا قدومة أحمد حداوين تزي حزب جين حزب العمل حزب العمل وقيم شيء كان سبرو برو هذا الحزب بجنس موندكس نين أحزاب الحزب كان خرولينكس اليسار الأخضر حزب العمل مونين يعني جن حزب ذي جن كان سبرو هم من أخ برو نيم تيرين هم تقاشين السنة ميجا يمكن عطيني متحم وخيالك مروا
3: برو نخرسيف أما حزب تقدمي
2: حزب تقدمي يدافع يدافع مهم خ خير دائما ذي وذن طبقة مهم اليسار أنا يشني إيزر ماضن ذي هولندا من أياغ تزدعون قارون بنا مجوانيتي ونشكاش خوم نشكا ذو متمرزاق تدخولي نس وورينس النار الحدث جيت بزاف أنه وانتي سوار سيسم خاصة انت داريس نجد النور يتم تدخولي نسي جاغ رائع أكثر من رائع نشكايت بزاف ونستيتي مشروع غادي نجاح ذي وهذا إن شاء الله ونقاركم ذي من سيوين هنقيم عادي نغشي حاجة نروح تعادي قمن من أتفن قراكم الجمعة عندي تسين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعي ملس نكور جمعة نزيد ساعة تنسان رحيط الشخوب ريد السنين FM 106.2
1: نيخوب الانترنت www

ايه في سويت ما ارداني تين تسد عون قارون برامجنا نهارا نقرا ستي متي السادة ما كين غيجنو حتى سبحان ستي متي دي سنثمي مساورنا خموضوع المقبرة قد ساعتنا نزقالو تعاوذ قدومات محمد إحياء الخوار هندان ديوشا المنوعات وقيمة كي نغلب داكو الجمعة قنع كي ذكوم ذيني في إيمنوسن المواضيع المسنين تيمان ايه مثلا رادني تي دي هولندا خاودة من الزيوسان را قل مغرب الذي يعرف من ما ونقرأكم ذي من سيوين والسلام عليكم ورحمة